اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت عليك

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك

نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

يهلك اليوم عن بعد لي بغرمة المصفين ولا وسف وسف مجدي جليا بتحريم وتصديق بغرمة المقدم الصديق ولي بالفرح والتوفيق بغرمة الموفق

وجرح البين وبين السرير أنا الذي أسلمت وجيههما إليك عازما على أن أرسل

عن كل سيناء بالرسول الرحيم وتكفني هذا البقاء والكتم هذا الذي مسائل بهم

واغفر لهم واجعل لآل فرعون سبيل هبه إنك أحسن ونصيبا في تمام واجعل جميع ملكاتي أمك وسكنا

أصلي على لا إله إلا الله أصلي على لا إله إلا الله أصلي على محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: جيرجيت جيف تشاندي بياك سين راديو
3: ايكا بي اف ام.
2: جيرجيت جيف تشاندي بياك سين راديو
3: ايكا بي اف ام.
4: Yéna ngi diglu
5: UKB FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Di kanam do di xibari
3: UKB FM 103.5.
6: Xibar ci UKB FM 103.5.

إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا

تخوى إلهي وإير دام القديم بلا ميل ولا سمين رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العقل قد تجود يا ظلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجلود يا زلمي سير المعيم في الأوقات ديدن وسور عادته في الفعل والكلم سير المعيم في الأوقات ديدن وسور عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع ربته بعد القديم طالت عن سوي الكرم لولا القديم إمامنا سي قدوتنا لكان أفضل آل العرس كل

لكان أفضل آل العرش كلهم لكل فرد من الأصياف منقبة وسبقوا كل باب خير من بيم أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم لا زال يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم بحرمة سيك قول ذي الأرض أحمدنا نور العبادل في بدل ومقتدم بحرمة سيك قول ذي الأرض أحمدنا نور العبادل في بدل ومقتدم هل إلوان ربي مهجماتي سوي البشائر

قريب بيت العيد فيه ماري قريب بدو قريب بدو يا حمد باكي وسائل بدو القرآن محمد المكي مجتد و أحمد المكي بدو القرآن محمد المكي مجتد و أحمد المكي أقول وعي طفال مستبع كنت إلي جوي جوي علي أمد المستبع وعي لأيات مستبع مكي دبي تودا مستبع مكي وعي مستبع مكي دبي تودا نك مستبع مكي وكل ما قدره إليه لمؤمني أبناء من سلام دنيا سدون كرب تغوري خير ما عمك دون كجار سيالة دون تغونا كي مصطفى جوكو جي روي مريون كي قلبا دغل بعمد كبرين بيبات يوكي يوكي جدين كاينوات هو كل نفس ما كتبت ما كتبت سائقة الموت بغير سكين هو كل نفس ما كتبت ما كتبت سائقة الموت بغير سكين وقلبك أو جهل لين ما مصطفى قطب السماء ديفيد من بنفه وقلبك أو جهل ما مصطفى قطب السماء نسيب جمنا بانوفا تيوانا بقدل جماع تيبا تيوانا نفاق نغم جتفا تيوانا بقدل جماع تيبا تيوانا نفاق نغم جتفا جماع جيجانا كوبا سرباتم وكو سانيون تسيكرن بايم جنا جوينا كو رجال الغيب جنگادی جای جای بسیار کندی، سوگندی جای کردی جای نیم، گرای سامانی یکونان جسمی، جنتبانی زنای هر جایی دان، یه دیگه بدن دان. ni tabi alle ba bar dem ba ba ni ma watu yule katun lil ayat ne xon karok na faad an ak mustafa bukhari jaadon murjadem api alle ya tabu taru dem na wani bele dimt balle weena api alle ya tay ma joy xexam de جاي مستجاي قبيل أمدي أبي علي سيبين أغنى التوبة نبنا جرى شبا ينبوبة أبي علي أتنا كماجي نولي أنت ينغو أبدا تناوي أبي علي فلك مزون جوينا كامل يا بلن مراب جيسينو abdi ali kadu magge joyna giradna ka kajali boyna abdi ali goru ay gadamna wayna laman joy mir amna abdi ali goru ay gadamna wayna laman joy mir amna abdi ali taburi badamna kiyando do fay boy jireni kamna abdi ali tu dara pa miskini te to to bay agiliye abdi ali tu nalaye duwa duwa rahlei aqadan abdi ali tu jabala tuba te to to nurbel de mafoba abdi ali waju khel jamna dana maya wata ci wasdan kamna
Abdi Ali ispareso dem na baga aje tadana nyu bagorot na Abdi Ali dinelo gi dem na Rabi'a qira to wi ayam na jambar gi dem na wa joxom de yalla tabari dom tabare ngor kamilla jambar gi dem na wa joxom de yalla tabari dom tabare ngor kamilla takaba do neran ti e soba digal baram na dayna saul fi yawma jumlaati nirer batuba dini tufan te amde wul tambe al badamna fi yawma jumaati nirer batuba dini tufan te amde moy tambe al bari ram to sa ni ko je mo jere zon teren gore ya ni de ayin bayin suma ayin ay Wey manaman ayin doyle ayin. Ayin bayin duma ayin ayin. Wey manawey man doyle ayin. Ayin ala babdi qalibim de. Siyamu salam batiyu makatar de. Ayin ala babdi imam tuba. Kari rabuna chidis boba. Aina la bardi sajila lambe milaralon samani da Aina la bardi sajila lambe balar wa baina don dai Aina la samtil wala sil dai jant balaralon samani da Aina la lambe balar wa demna Aina la باب الحلال الله في ملكي ومركوتي لي أين لا كرمي جال الله موسم براء قلباني أين لا قطب الوراس الجال قريبة القديمة دونني هو أبيب وأبيب الله أحب أهلي لا إنني lamba jatta naam barma jantinani chorbar yaangi bakku misaman kumana ya sadine don waaja tarqiya moloma sabab jumaaj deglu akla yow atum ci tombo ta ayna fa ama was din tare deglu akla yow atum ci tombo ta ayna fa ama was din tare daru salam no ma sara modigan dum ga la mirar dile gane dum salam yer ko wetam ko muy magi ni dum sen jor magi sen ga def ni deglu wax la yow adum dum no bi taena pa ma wasu sen tare daru salam no ma sara modigan dum ga la mirar dalla baam gane listaare ngir baganya tuba malabrar bizum gane aduna jehna booba yel nasro nay tarma maam ci ana yon xon do ay jeyo mo ko yel te bamba sokko bamba na ciarna na tarax param faam mang ci xala ma ade bar fi rek tam serigne mamar jara ka tudde xatma ba tudde ko popam bamba ñona mustafa ci mohammed la bamba señ ci touba ci ati ci wa ñina ka goola ñina ka mbar ya ci mohammed la bamba señ ci touba ci ati ci wa ñina ko goola ci mohammed la bamba señ ci touba dieru tiwa ñina ko baba ñina ko andir mustafa ya ramba moy doon ya ram aja ban taramba moy no wala qiyar ta mbake chamal ni dada dada ya ko sharif ya makat muhammadina
أم نيوان كمل مام كدين أحمد أمين تعاير بدري تعرف تعبير أين أهل بدري برم كدين ريلة فق أجلام أما نيجي جلارة برق دور خمدام برم كدين ريلة فق أجلام أما نيجي جلارة دور خمدام أبكر مام يا بني بنتسو أبجد أكون ترى بدن كيلو شد مختار من دام زنجان فكر أكيد.

إخن في نواله وسدوا جمالنا إخن في جماله لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لوم رجاله لو تب صلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي مدول للذي مخنمو ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربطت وبكل مؤمن ما مسلم إلا لا يمري خادم وسلم رسول كريم لا إله مكرم بشير نسير منه بنفي والنوري سقاني بكاس الخوم من نور الهجاء بكوني قديما للذي قبل فرجا سلمت من الله يترى الناتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الله يترى الناتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على المي الذي ساس الدنيا مماد للمبهوس بنفق والبسيط وخانل دار بيبي وولي خمو وولا إلى خير به دهر مجرم وينوبي نبي مهيب ومسلم مماد للمختار محسن ومكرم وجيه لدى المولى تعالى مقدم لولين فيه تسديد والبس بسرم لربي لسيلي خادما سهت مطلقا سكوري على ما به فست بارتخاء لخير تعدت أول الركفر فداني العيبي الذي بخلص أراي وبمنتقى كل من العيب تعرى فناي بفضل الله في لوي جرى بخير معاي دون مكر ولا خوف كلامي عليها بين إقدام نخمتي وإقدامه أن خال لادي ووسمتي هاتوا بربي من كفاهم بنخمتي وقلتوا وخير الخلق كلي ورحمتي قد انصرفا لله آجي بخدمتي لخير المرى من خاد لي أفل للإفتين نعوت إلهي وهو مهن المتدي وساقى لخيره بالنبي كل مهتدي نعي سجاب الله بسن مهتدي وبي لوجه الله أقل لمهتدي داني لامة المخافة محمد ربي موصلا في سبيل رسل أنا لاني الباخي أجل الفليلة ويمود خيري دهر دائر سلتي أقول بل المختار تنو جميلتي سراجا نخوم بالقلوم جليلتي أتيو إلهي خادما للوسيلة مماد للكافي بليات بالدره طبقت ناد المصطفى سلطة به وقد سلطة الله دا أهل تجنبه طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيم طلبت رسول الله لي فوق مطلبي.

0: amire erbi
1: waaw waaw lool la kon maangi jajjibalan ñep rek di wax ne bëggoon nañ mu gëna yaatu mais surtout nak di gërëm wa radio bi di la remercier yow tamit aussi
0: noko bok
1: ndax lima daan wax chaque jour rek man ba ci nek mum lay wax ci biti
0: noko bok
1: moy nit bu ko yalla maye dara dang ko koy nangul ta vraiment sa taxway transport machallah bëgg gi ak xam xam bi lu nit bañ lu nit contre da don ko bëgg secteur bi da nga xamne lool yalla def nako ci yow kon ni ma la doon wax rek mom lay la wax ñi ngi ñaan yalla suñu borom fa nga bëgg transport egg fa bes bu fay egg yalla na la fekk ta nga bokk ñu ko fay agal di remercier waat tamit aussi président Matar Diaw ak président Aidereñan président Cheikh Abdul Ahad Diaw ak mbolam ku nekk ci secteur bi rek
0: machallah
1: wa bayiwun kenn buñu limé dañuy joom waye di sensibiliser tamit chauffeur ci nañ jog dem wuté carte ta buñu wuté carte nañ voter ji ta buñ voté djé nañ voter président Makhtar Diaw ndax xamnañ ni situation fim toll ni pendant des années changé wul ki taxaw né man nako changer ak taxaw tek ben feuille de route bo xamanteni bi képp ku bëgg transport te bëgg lu bax nangul nga ko feuille de route bobu ndax bo xolé ñi top ci ginaam rek muy ku melni président Pape Seck président Cheikh Abdou Ado président Aidereñan man de tay ji même bu fekkone né bokkuma fenn sax te gis leen yeen ngeen daw jëm fenn même bu doon luy ray man damay dem ak ñëk ma ré parce damay xamni ñi duñ ay jaay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jere def président Alsan Tam ñu sant ko bu baax gërëm ko ci disponibilité am way di nit ko xamni tam dama koy faral di wax ci panel yu bari dafa bokku ci ñi xamni amna yaakar ci ne ëlëk transport Touba mom mi bokku na ci ni koy taaw tay li wax rek loy diglé da fay fekk nga nekk ci limi wax ci comportement limi wax ci fulu limi wax ci fayda lepp mi ngi ci mom kon président ñi ngi lay santat dila jajeufal dila ñaanal itam señ bi gën la dimbali gën la taxaw di nuy nak mbollem ndaw ñi nga xamne ñi ngi ci secteur bi wa ndaw ñepp damay bu mu limé comme ni ko waxe rek ndaw ñi ñi nek ci secteur bi té mel ni ñu wara mel tabakal kon ñepp ma ngi leen sante ma ngi leen gërëm rawti ñi nga xamne bu kilifa yu duggé dañuy dug and ak ñom ndax dañuy wax ni loxom gëna bu loxom sété bu mëna bok ak mañ amna gëna yo xamne tabakal kon ñi ngi leen sante di leen jajeufal di sante itam auditeur ak auditrice yépp ñi bëggoon na aksi tam ta aksi wuñu ñi ngi leen koy jéggul li mbokk wax itam ci li nga xamne moy place karam yeek yoyu inshallah dina gëna yaatal ci benen émission comme benen talata ci seen benen émission ko dollar suñu
2: palu mbay mel mbayu sé mortada la gërem
3: ikapesen
2: allah ba khir salu yi bu islam فريت بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أمانيه بإحسان رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خاب عن كل إنسان مدات إلى سلا أرس بالمنتقى به ولما تربي الأجر من خير لساني دعني لمدني ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجه لساني أوي تور إلى ربي ورما نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يكوني عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا ورهياني أويت كتابا منه خرجا مرسلا عليه سوى ساتي في كل شيطان مطيع آياتي كتاب لسيدي حتى لا تتم نفسي وعمري وأوطاني ما الله ولي خير رضانه كما أتاني بتطهير به بعد قراني داني لشكر الله إخوي لا نبي به خدمة بعد في خير جيراني قلوب صلاة ما سلام بلا انتهاء الله أكبر أخي سألوي وجسمان صلاهي بفل الله يسير لي والخلم بي جفتي الأخلام لم تنفني سلم do mala wa ma amani suhul wa ma amani halam raditu an al-baqi wa an khayru khalqi wa lam yanhuni maghrum wa la juhrum suyam ma la wa rabbi mahnani min al-asa wa ma amani halam wa la naru hamadam سقاني الله سقيا مغن المكرم وما أمني خوف ولا مهوى عسدا شكوري لباقي أصحاب الجنة أنهم من يفقر أبي عند مجرم مع الخدم جلالي بمالي بان فيها مجلس جليل كفاني كيد والمرض والولم سمامي بأيدي جند دار ما إلا دار سوي جاهل وتالي لعونا من الحلم إلى نسر ما خسار ومخيول وصفا ودامر ومالو إلا سلام إلا ما يخط واجهت كل مجاهدا بشكر وشكر مهما لا سمت لكم لقد جاءني في داخل الأسكر لنا ولي قادر به مخجل الجيش بالنقم يومون يار الوعد من كل ريهة وليخيد لنا شكر والخط والخلم يومون يار الوعد من كل ريهة وليخيد لنا شكر والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أويس بك وسريك من الشيطان الرجيم ربي أوش بك من همسات الشياطين أوش بك ربي أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأولاد مسايا المتاع صلاة وسلم عليه بآله وصحبه كما ملا لقدا اللهم بحق الهدايه الله الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى اله وصحبه يا ربي وبه من السلام وعليم الروان كنت بما هم وجلاته نمتاها من أهب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين وبشر كل يقرا عليه الصلاة والسلام بكتابتها وخلاهتها والنصر إلى موتها أيش كتبت أو كلها أو نسرة إليها إلى الجنة وجلاتها مما تتقنا في الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق حسين وتبجو برب النار سنجو بمقاسين ما سلام الله وليك للسلام وسقط ما المختار بالله وهدوه عليه السلام وخاني بي سوي ولي كانت المنى
4: Limana ya Abdullah, ma di malkana. ولي خاب فيلنا أخجل الباب.

0: لك للوالأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من ما صلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من ما صلى يا مسيل فلن تكرم المهنة لمن خانوا وجعلوا لكم ستجلبوا أصحاب السبيل سلطة والخطر لك الراقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من مع القبلة العالم اللي خاد المستقى سرها توكلت على الخالد الله اسمه علي اعتمادي عاليا خادما لعبد لي اسرع وقد جاء رصاصا المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادم خلق عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من تحصل الفرحان عليك سلام من الامر كله كما بيك للخادم المسيح عليكم صلوات وسلام باسمكم من الباس الداخل المسيح يا ألم تعتنى الله يجريك خير من لو سبوة حجود بلحن ودهان يا سيد من الله كعبد وسيدا قليلا به بالخادر سكر وخطان أطايا في بر وبر تقبل إلى سبري مستيقا نصر أجايب في البر والبحر لي بدت بكوني كمخدومي ولي أرسل النهار علومي وإرفاني وسلي سكية لمن بيك لي خالد تهالي فوسرا أنا عين من لله يا نيم أطول فسوف ياتي من لخيري كما صنع انا من الله يا نيم عبده وسوف ياتي من لخيري كما صنع اللهم يا هدي يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلول وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يقضيته بها خير أبدا لرب المرايا بعد أخذنا كل بما قيل لي من خير سلف ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كل بما قيل لي من خير سلف ولكن لساني وقلاني وقلبي وجسدي لمؤمن كريم نادين جدها المسلم لنا صلى الله مختار عبد المخدر خليل نبيه بنقرا الخليل نبيه لو دارم داري قديما مخاطبا وللخاطب يا الله ارفع لك المجدات الاخرى يا اخر سيد الله عليك صلاه الله يا جاب الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصئا عليك سلام الله يا ماحي الجهد لك المجسات الخارقات التي بها اتقب من خير مهد الحسنين لك سر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخ بدر سعيد سر بالفن لمن أنسر يا التي قتلني بها كتاب نسيسا بين أقف الفصل لساني والأوسان أعتنون بكم أعطاك ونسينا ألفين لو دهرني ياتي ويني وختمتي وروي وجسماني وكله بلا سبيل لا أنت الخليل نهب يا خير سابهم وسرعك لم يخلق راقي أنا كله يزورك مني سماك يا مهي أبي ورهب سارة سعيد يزورك مني أي سماك يا مهي أبي ورهب سارة سعيد يود مسايا التي نجعلها مدين الذي أرسلت نفسك سهيل يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سمسم والخير يميني علي أدين خط أوالنا بختنا تخلي سمتنا تساعدي يسلي بتسليم عليك الذي نفت به قبلة منك لهذه برني يجيوك مني كل وقت وساعة رلا ومسكر الله فخلق بالحين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وعطابكم باخنة بانية الوهي يبسيرك الباخر بخطي كرامة وإن كنت أنا للمدنة تسعنه يواجه وربي كل ما لا أهبه لخيري بكدار يا جالك الوهي يواسين للباقي بساراتنا فيهم بك الدهر يا أساسات والفل والولي يبجيل كلك يوم مقد وإن ساء ربي لا ورهد أرساوني يوكيد كلي أبلغ بي وختمتي كمن قاد لي خير المقامات بالتنين قلت بفضل الله إن ما يوبخوني وإن أدخل من فارقوني يوبخوني قلت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسقوني أسرع إن ربي فتحني وسطات لخير الأساتذة يا وأخرى فلسفة وجي شكرا مني اختار في مباشرا بمصطفى يا خير حاتم في سيخ حرتم ما يدرى من الاسرار ولا ينتهي المهر الذي يتبسط خطابك يا خير البرايا سعدتي يا من كل يوم في سوار ينفقون هبت لناني وسست من تقول الى خير انها والكل حقا ليبلغون حكيمك عالم انك فضل شكوره لوجه نسيم في خير حكيات عنهم ما بعد توبة لباخر حدني لي تحرقوا وسلام يا مختار لله حكمته عليك سلام لله مما يوبخه وينال خير من تعرفونه وبخه هرت بفل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يرسخ خزائن رغيف كعقيم السرسرى لخير الاسى دنيا واخرى وبرسخ وفي سفر مني اخسر في المباشر
1: UKPFM, UKPFM